التسويق. هادي بدون هادي سمو السوس ميكسر راحي وقرش وبيس اموش نيك تعويق اسمنا ضي حد كرموس اسر صدر في ميس نعم ولاش يغدي الخيق